مولو كم كه خالي هريا يو عملي بيا كيليا لين اتيكرا تو كو بويلا هاتو كو بنيريا مساج كيلي كارلا اكيليا لتو اكيليا ل عايشينشا ميرين وهني يا وهم مالا انا تكلانا كيلي بللانا Professor Lai Falle Kovonya Kilevelele